أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى جزيرة لنكوي أيها الضيوف الكرام. شكرا لحسن استماعكم إلى لنكوي FM على موج 104.8.

الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة أدنى الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده